0: الا بعد للفعل يوم نهاية الجسم ومرفوسنا نرفع إليه الطلب تاعنا في الوقت اللي ينتمي ونيدو اسمانا نطلبوك ملي اسمانا
1: متى الكنيسة الجسم مثلك وتكريستو تنقسم نطلبو
0: اسمانا نطلبوك ملي
1: متى يكون دفيج لتحفر وتطلب محفرة بيش تنبنى من جديد إلى عقدة نطلبو
0: اسمانا نطلبو
1: متى تانت بندمي يخصو ويتبطية تفجوم تحتا نطلبو
0: اسمانا نطلبو كمولاي
1: متى في الدفكولتايات تا كل يوم ما يرنشيلنيش ناتو شيدا تالفانجيليو نطلبو
0: اسمانا نطلبو نطلبو كل عملي بشتات المصريح تديا للقاتي تياك مانويل بورج يا لأد المفروض القرطي ساني طلبو اسمان إسا نعملو بالطالب برسونالي تانا ونفتكرو في دوك الناس ليدو النبيس نطلبو عليهم وعلا تقول حيام سقي للقلوب عطشانة تانا بمبتية سبش نعملو الفروض تميل طيبا بكريستو سيدنا

دانو بالحروف تعلم دانو لينا حيدنا بيت الدنيا هن ينداو لوما مستيدنا لكلات الحروف الجسام تا كريستو.

مليان من في كل فريتان، مليان ما في كل كنينة، مليان حبك في كل كل محبة، مليان عندما صفنديت كل كتيبة، مليان دسو بالسكرمنت تيك كل دروسيام نطلبهم. أمل مليلي دون تسمى للشفينا يهدم بالأوات يوم في روح الجسم تانا ولف كل ما نعملو يمشينا ديمهم ومش السنسي تانا بكريستو سيدنا الملي معكم يبارككم على ليستا كلش المسير لبان والسبيرتو السانتو مروا في الباتشي تا كريستو.

0: احلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، اعطينا في طيبه والخنينا تياك الباتش في زميننا باش نكونو خلصا ديام متنو ومهارسة من كل انكويت. انا منستناو ونتما ولينا والميجيا تسلفا تورتانا جسو كريستو
1: اشتياتي السلطة القوة والجلوريا الديام
0: مولاي جسو كريستو لقات للابوسل ديك انهالي لكم يسلم ناتيكم يسلم ديك لا تهارس لنبيتنا ازدهارس

دانو بالحروف تلم دانو بالنخي ادنو بيت الدنيا هن ينداو لو ما مستيدنا لكلات الخروف الجسام تا كريستو

مليان من في كلك فريتم، مليان ما في كلك نينم، مليان حبك في كلش كلك محبم، مليان دم أشوف عنديك كلك تيبم، مليان تسود السكر من تلتياك كلك دوسيام. نطلبون آمن مولاي ليردون تسمن ليرتفينا يهدم بالأوات يوم في روح الجسم تانا ونفكل ما نعملو

0: Marco.
1: Y al cual.
0: Arim el Evangelio con salud.
1: Gloria a Dios, como ley.
0: Dajes men, en gemet contra Gira Tanés, le quino jayin len Jesu, minkul belt. Uwa alelom din el parábola. We had Bidwi, Hare, Shizra, Zaria, Likerlu. Uwa o Yizra, Shizariat, wa o Malmodia, Wintrifsu, o la Safar Talayru, na Ruom Kolla. O Rhein, wa o Fulblat, o Niptu, o Nishku, Ashtira Makelonch. O Rhein, wa o Alpishel, Vishel Kiber Macham, o Hona Om. أهران بأوفار تايبا ونبتو وعملوا الفروت كل واحدة ميان وكيف قال دان رفا له نوعان من عندو ودنين بش اسما هاي اسما هدي شبرتي أستعساش كينا ديك البرابنا هو قال لهم ليلكم إناتا لتعرفوا مستيري تسال متعدنا إذا البقية بالبرابولي بشعرس وما يراوش ويسمو وما يفموش البرابولة ملا يدين الزرية هي الكلمة تلا دعوك تمطول المودية وما دعوك ليسمو إن بات يجي الشيطان ويحتفلوا من الكلمة من قلبهم لما يمروش يمنو ويسلبهم دعوك تفوق البلاد وما دعوك لمتى يسمو الكلمة يلقوا بالفعل إذا باللي ما يكلم شيرو يمنوا عرفتي التزمين وما تيجي فوق من تجريب يتلقوا دعوك يقو قلب الشو وما دعوك لي يسمو إذا أكثر القديم من كويت زيت ولانا والتشيرة الحياة يهون قوم والفروت تاعهم ما يصير وما دعوك لي أوفار تايبا وما دعوك لي يسمو الكلمة بقلب تايبا وسنشيرا يوزوا ويعملوا الفروت باللي يزوموا صحيح بكلمة هالمولاي
1: تشخير ليلة كريستو
0: على بعض الفرطيو لحال جسم او امرفصنا نرفو له لان تلبتانا في الوقت اللي ينتنو
2: كيريه ليسون نيدو كيريه ليسون متى الكنيسيا الجسم مسكو تا كريستو تنقسم Kyrie
1: eleison.
2: Meta jkun diffiċli taħfer u titlob maħfra biex timbena mill-ġdid l-għaqda. Nitolbu.
1: Kyrie eleison.
2: Meta tant bnedmin iħossu d-batija taħfiġhom taħta. Nitolbu.
1: Kyrie eleison.
2: Meta fid-diffikultajiet ta' kuljum ma jirnexxilniex nagħtu xhieda tal-Evanġelju. Nitolbu.
1: Kyrie eleison.
0: O Allah ħajn ta' kull ħajja, saq il-qlub għaċċana tagħna bimħabba tiegħek sabiex nagħmlu frott ta' mejjel tajba bi Kristu Sidna.
1: Amen. Ma l-offerti konħobtu l-inbit li għandna fuq l-artal, hija l-kelma.

من بيت لأبي النفرو لك فرطة ديليا وشول البنيدم لمنه يصير علينا الشرب تالروح أم لونيد ما قديمة كامل يكون يوجب وقتني السكر فيك شو لسير النفرو لك نبي.

الليتورجيه تنلون يا تال 25 هات متو للسنه تكلمنا دوار تيبام والجنروزيتام تعلم نتهيا ولا كالدين التشلبراتيون ومبل ويفان الاول منستر تال فوسنا في الوقت اللي ينكان تاو افتخو قلبكم باجنا 34 الكتبه تال كانت

Mr. Murko, Sister Anastasia, we and Sister Maria and our military sisters of the poor in Cameroon. أنا كنتنت لأنك دين السنة جنلتاو ماكو مش ممكن نطلبو ونستدنوكو مش تينونا شخاج وفرتا مش احنا نستنكونو ننكمبلو نينو في الاسبايس في تمشية الدار أنا نين أول أنساني في الدار نسرفوها بمخبة ورسبيت ستميم الخيا في دار ينسابو سباين ريسيدنتي ممكن بيستيكون ديك نتشتاو لديك اللي عندهم تقول باش فينانسياريامنت ما يستوش مرو بوستيهور في دار ينسابو خفنا موردا اللي عندهم صنطة خفنا ينونا وعليك كارنا انبيغاتي كواليفيكاتي معنا مش باك نكونو نستو من الكمبانياو من الأخيار للانسياني مطول الجورناتا ونفرو لهم سيغورتا وبرزنسا بالليل وبنار بالعينونا تالا وتال بروفيدنسا تيو يمكن العينونا تاكم وتال بنفاتوري نستو نكمبلو الأبوستولات بالفوكاسيوني تانا اللي كان يديني طلبو العينونا تاكم